0: بیت و رګه به هیڅ هر شو د ستوردان چی درچی نادین برای جناب نوروز خان چاوري او له هاتیو د صلاته له حکومت نیوکی عراق د کریت او کو جناب سباس کر گشبین نیم برانبر بوې کپټوان چکم د صلات له دس حشد شعبی او ایران نه له دس علي زيدي او حکومت نیوکی عراق
1: بله او حتما علي زيدي خوشي للاين ام هزه کان کنزیکن له ایران او هاتوه یعنی هل اخو انا او هاتوه تر بوې ابي استيزوري لدسني وقت شموتهم أصلا خوي لدبلوماسياتنا أزاني حتى أجريش نيتي أوي هابي كقران كاريك دروس بكا أو هيك أزموني كي سياسي ودبلوماسي نية كا بتواني بكا ويتناو أمشارة وكنترولي بكا بلام يعني أول شتيكي زور زحمة الرنجة هول بدن تا آستك هندك قران كاري بكا يعني هندك هنقاو بنا كأمريكا توزي يعني آرام بيتوا بلام
0: أسانية
1: أما وقت شو متمنى شتيكي زور زحمته وأويكا لين تاور وان كراوة زور قورتر لويكا خوانا فوانين بيكن يعني زوريك لبريارة كان لدس خوانا يعني سيانية بلام كوري كوتونا جير إيرانا وكا حتى بريارة كاني خو يعني في بلد خو عندنا ماوا.
0: بله لا نيوان أمريكا وإيران. لگر روزنامه نوز برز خاتون روشنگالی لسر حکومت نو عراق دوام دوای نو بریک بر دوام یدین با گفتگو کما درباره چارانکان لحکومت کی سر گزیرانی نو عراق علی زیدی و پیوندکانی لمو دوای نیوان هولیر و بغداد.

وزقه خوان يمدي همون بو اقرايو خوزق سرتاي ناسين همدي سان اقرايو خوزق اشياء يقروش سري ادايو خوزق تاروشي من دنم بونك بسنق مواء ما يواء